0: دل کشکیگه بخار صورتن چیزین
1: نفاست بخار صداسه کنگل اینگیز یشنتسن
0: کنگل اینگیز یشنتسن
1: بزده بخار مفصومه
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.